فهم عاد باغا ميهم دناش ايورن حقك نلا بمغا بوداوغا توي ادي ايورن بنوي تيمم من نفر بارو غدي كاكو هي ايورن هدوي الله ايورن نفر بارو غدكن ايورن نينغني هي ادي تيمن رسكلانغي ايتك دكول هدا باكو كمغا ايورن بووي

في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن

0: تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: دم مكيوي سورة التغابن فشاكين سورة جي نوابنا آيات جي نيلا ميادو جي مفلاول إما فرطما نازم مكيابنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

0: والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: وصاكم
1: بالحق حا ما بودنگ دي بروگي نه هم ايگوتا وصوركم فاحسن همزه بروگي دي

يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون يهر راقا بروا حالة وتخفيم كمانه كي تيكو دينا تجويد في الارتا كيا دير ونار بنفا انجاج اكو فريفا ونا اتمك قطوك صفا قد ديفا وناني اهمي ما راقا تسرون والأرض ربنا أهنو تسرون

0: بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا
1: ادي آية فشاگين كيابل

فقالوا أبشر يهدوننا يهدوننا ما بدك كذا هاج أدو فاركور متكا هفاتا ده يد مخرج يعني يا رح هاي كي ورا فسيهن أدا كره بأكره ده أم فسيهن أدا كره بأكره توك تريجا ها هيمنينه

0: وذلك على الله يسير.
1: أمنا قالوا فاطمة علي هترون آية فشنك يا بنا.
2: يا

0: يار ميتاغا تأتيهم رسلهم بالبينات اتنا نقول لنجا
1: ذلك بأنه كانت
0: تأتي كانت تاغي ابي كارنيوا كندي غو تاغي بدي ماوين يكون كاتنا كواني
1: كانت تأتيهم
0: إذو غام متماثلين تام إنو إهم متافوريهم كورن جهنين

بشر فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا

0: فوزية في ظرف شانكي أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: وهو على كل شيء قدير.
0: شيء كما ما برا ما أوصل تاجا.
2: وهو على كل شيء
0: لين كو تاجا فريهم كل دنيا.
2: وهو على كل شيء
0: إجفهم همزة مدني.
2: وهو على كل شيء قدير.
1: وهو على كل شيء قدير.

0: والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم مهارة تانغا ما أوسواني باي أكورتا فيريتا ما أوسواني إيه إيه تانغا دا كورين واغو تكي أكورة دين جيه مخرجة صفتة فريها منوه فيريتا ويس فريها منوه داني ما أوسويمه خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم

0: والله بما تعملون خبير.
1: امرا غرو نازما اديك يا بدا هون ايتهم فشاغي ذلك بانه كانت تاتيهم

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گے منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: tesimi medke menduru gutu ge bangge a bangge do ma de ma de kari bara taka medke menduru gutu vi bara gadi 16 minute ka dengani kasmi genesteni kurim veskenes nemu dia kirtu kurwan kiyavu.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إما حمد سنة تعريف حق وجنبني قد كيرت وانت مان الله سبحانه وتعالى إكلانجي إسلام كم جمعك على من مجد كبير إسلام على من إكلانج إسلام كم قالوا لي فينا على من به مجد اللي فاوا مجد فردي فاوا بيكم جا مان الله من به حق إله كنوا كم شاء إله كم أنت كم على هكذا إكلانجيان إبس بابريكو أدي شريكة كنوا أدي محمد صلى الله عليه وسلم أي إله على أدي رسولا كما هكذا هدوا بركور برسلاك إبا إله على أدي أمتك كوكور بالساهبة محمد صلى الله عليه وسلم شاء إكلي فانوك آلنا أصحابنا أدي قيامة الدان دنه قتقا إبيك لنا التباويها بيك صلواتا سلاما بركة اللبان ديب لبيت عزة تري مسلم أخو الله سبحانه وتعالى بروت وتقوى بريوم أولغنوك أمل نفس شاتي مها عزة تري أخونا وصيه كرن نكلانك فتقا وحي كربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ماني إيمان بجميس تكون نيب تبامهم الله سبحانه وتعالى بروت وتقوى برواسي أدي سيدا وكم وابنمكم تبامهم بس بناشي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إيرون الله سبحانه وتعالى تبامهم نتكا تبامهم عمل تنشلاح كدباني أدي تبامهم كفافة فسوا دباني ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أدي الله إله ورسوله كمن ترجمي هذا الناشي فهمك الشورون إينا بدوي جنبا كاميا بكون كاميا بج فاتقوا الله يا عباد الله لو بيتي عزة تري مسلمة ألقون ما إنسانون كتريقا آم وصولكم قبول كرويني إنسانك وينكا ككل من اللي بيكم غوانيا أنه إنسانا إينا كهيتوغا وينا ككل مؤتو أنه كا اللي بي مصيبات تكا جلن توغا إن إنسانك أنه إنسانك حمدر ديو أنكاك بفاريا أنكاك مانغ الله دبوافا ماتوري مقام تنتيجن دا هندوغا إهتا ماغا أنكم باوريون إهن نمس ألغن من أجاب حاران نوانتو إنسانك ترين بيكا أنكاك اللي بي أنيايا أنكاك اللي بي جلما هتا ماغ سوبن وفاوريكن لبو دادي دميكا همي فساري لوبن ورن دمفرين وكوكين دي منظر إينا وفاكورو وكيفين ديا آيلا يا إكوغا بيكاوي نكمتي وكين ديا دارين كولوغا نكمتي حالا مدوغا إبام هنغ هيتوغا وفا وريكم وطن ويفاريغا كوريا رافا ويفاريتا بانغورو توي بيكا حالوغا إينا كرمتي لان جهمو إنساناغ جنسا نسفبا إنساناغ ونهايا دينا نسفبا ميهكو إكما وفا كورو مي ألغون من كم وزنكم كم ميزانكم كين الدكوين كمتو هم غاموس إنسان ويا إنسانون اللي بي نكمت كما بلي حالتا حمدر ديوان ألغن من إسلامي مجتمعوغا مفد نيگاني عملتا هنگا مدني ألغن من کمبودو آمينبر لوبيت عزة تري مسلمة ستان ستا إسلامي مجتمعيگا سيحر هاهور هدا دي واحكتاك اکن كرا سايتو تاكا غروب تنهدا ابامهوغا ننتاكا امل موبايل فونو لیگن اکن استحار کرم ديه قدنی إنسانوغا نباكما نيگاني كما مكمكي ألغن مك مجتمعوغا بلاغنوي بيكو ميك فاتون دو من داكا مكا لوبيت إزدى تري مسلمة نكم وشنا فكر قربا عملك كفرغ عمل قطغ دنيا آخرتغ كامياب وان عمل قطغ رب جل جلاله سبحانه وتعالى سفا قربا فاوا كمي ألغن من كوغن ألغن من كينتو فلاحا كامياب هوداني فهي فد فرات رب جل جلاله سبحانه وتعالى حضرة رجوة توبة بامبي ألغن من مصيبات الجهد جيّة ألغن من بنمبي قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كليك فانوي دالواش الله سبحانه وتعالى على من جسّوان إراد كربّا فاوا كم جسّوان إراد كربّا وهم إراد كربّا فا مصيبات النوني على من كنوجهن هو مولانا أي على من بلد وريفرات وعلى الله فليتوكل المؤمنون فهي إيمان قهلورين الله سبحانه وتعالى وكيل كراش algonmeng Allah barosa wami ekalaange fardu kurwa fa fardu fasnama rakkaatiri wami hinduna haviruge duaata ka zikurtakan algonmeng rakkaatiri wami ruqiyaage gotuga waridu fawa aayataka surata algonmeng kiyawa sihura hasadaage nubakam algonmeng rakkaatiri wami baqara surata suratul fatiha ya kursiya ikhlas falakna surata mi surata kiyawa allah subhanahu wa taala hadrata rujuwe dua ko mi gelluma nubakam ara salame kurwato algonmeng allah moga dua ko fiya e dua ei mu'minun ge hatiyar rabbu jalla jalalu subhanahu wa taala e faratan e kalang isna fulayku salame kurwa rakkatir kurban allah subhanahu wa taala alamenge mi mujtama ke mi fada neggani kantatakun rakkatir kurifawa aman sulha masas kan qaim fawa mujtama ekam golawar lobet izzetri muslimah allah subhanahu wa taala wani alamenna bodwegem wa amur fulakum ekalaage nabiy sallallahu alaihi wasallam salawat yum amur kurwaf inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الدواء بورك ربي علمنك بالرزق لك محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام بركة الله باندي تدمو اللي بوداغن تبي حطر خليفة النشاء إمها آل أصحاب النشاء أدي قيامة الداندين هي قتقا إبي كرنا التباويها بيك صلوات سلام بركة الله باندي علمنك هداية تقواوركما إفتركما فدنتركم منبر قرباندي علمنك ترين بلمهن الشفاة دبا Salamat terikang member kurba ande sihur waringe nubakamu alameng salamat kurba alamen nang hidayata tedmagu dakwa ande haddawa bodu kurbi alamenge verdes khalak alamenge rajyatiyage kurba tiyage kan damhattawa ande emmeha balimadukama afattakun alamen rakka teri kurba ande alamenge masserikama emberikama danduwerikama iktisadi sina attoga baraka lawa ande israfu kurmu ekkibave libe member fudigen diri ule bayukumga alamen lawa ande halal gotuga rizq hoduma kura masakkatuga baraka lawa ande darani waringe darani tang ada kurawene magu fahi kurwa ande alamenge veriskala islam dina duniye kankang islah magu hingoma ibaraskala ange khiyar kura fa verina hidayata nasra tawfiq dewa ande emeha muslimunge faafata fussawa rahmel lawa ande duniye ga vesyokan aakhiratuga vesyokan dewa narakaage azabun alame munti kurwande duniye kankoltoga aniya alibamunda muslim akhunna uktna rahmelwa eurenna nasru dewande falastinuga muslim akhunna uktunna falastinuga muslim akhunna uktunna ebami hunge dushmanuga macha madada nasra kamiyab dewande adives duniye ge henihin kankoltoga islam dinuga adumuga faratun aniya alibamunda emmeha muslim akhunna uktunna ದೀನುಗ ದುಷ್ಮನುಗ ಮಚ್ಚ ನಸ್ರ ಮದದ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ದೆವ್ವಾಂದೆ ಯಾನಿ ಎವರಿನ್ನ ಎವರೆಂಗ ಎಹಿತರಿಂ ಹಲಾ ಕುರ್ವಾಂದೆ ಎಮಿಹುಂಗ ಎಕುಂ ಬಾಬಾ ಕುರ್ವ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರ್ವಾಂದೆ ದುಷ್ಮನುಂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇವುಮಕಿ ಎಮಿಹುಂಗ ಹಲಾ ಹುಕುಮ್ಗ ಲವ್ವ ಎಮಿಹುಂಗ ಎನುಬಾನು ನೇಗ್ಗಾನಿ ರೇವುಂತ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಮೇ ಅಮಾಸ್ ಕುರ್ವಾಂದೆ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: يعلمون
1: ماني فهي تيباميهم نودن كم غوانما تيباميهم علمك أهل برينا سوال كراشي
2: سيدا مغو
3: كم آدت دوهكري نوي جهار
4: ديوهراجيك أنوغي ستوديو هم بغتو

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرغو تكنو دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنيتو مور دكم كم غاويس وهي.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩුන් තිංගඩි 30 අමිනිටු ගමිකෙනස් දෙනි මෙත්ගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගේ දුවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TACV Mirege Maghrib Namad Vagutuge Bangia Bangidua Malia Malikari Gavarataka Mirege Maghrib Namad Vagutuvi Hagadi 20 Minutka Temiganestene Kirit Kurwan.

فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: فعلنا
1: والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

0: تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: دم مكيوي سورة التغابن فشاك سورة نوابنا آيات ونيلا ميادو جمي في لاول أم فرطما نازم مكيابنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: تولوا
1: فقالوا أبشر يهدوننا يهدوننا ما بدنا كذا هاج أدو فار كرم التكا لفاتا ده من مخرج يعني يا رح هاي كي ورا فسيهن أدا كره بأكره ده أم فسيهن أدا كره بأكره توك تريجا ها هيمنه

تولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: قتلتم وذلك على الله يسير
1: امرنا قالوا فاطمة علي هترون آية فشنك يا بنا
2: يا

0: يار ميتانغا تأتيهم رسلهم بالبينات اتنا نقول لنجا
1: ذلك بأنه كانت
0: تأتي كانت تانغا إبا كارنيوا كندي يقول تانغي بدي ما بينجا يكون كاتنا كواني
1: كانت تأتيهم إذغام
0: إذغام متماثلين تام إنو إهم تافريهم كورن جهنة ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا

بشر فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذي

0: فوزية في ظرف شانكي أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: وهو على كل شيء قدير.
0: شيء كما ما أبرا ما أوصل تاجا.
2: وهو على كل شيء
0: لينكو تاجا فريهم كلن جيني.
2: وهو على كل شيء
0: فهم همزة مدني.
2: وهو على كل شيء قدير.
1: وهو على كل شيء قدير.

0: والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم
2: مهارة تانك ما أوسواني بي أكروتا فريتا ما أوسواني إيغو تانك أدا أكورين واغو تكي أكورة دين جيه مخرجة صفتة فريها منوه فريتا بس فريها منوه داني ما أوسويم
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم

0: والله بما تعملون خبير.
1: امرغو نازما اديكيا بلا هون اياتم فشاغي ذلك بانه كانت تاتيهم

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيديجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سبب إنباك مفهويجين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೀ ದೇಹರಾಜೆಗಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸೆಮ್ಮಿನೆಟ್ ಕದೆಮ್ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನ ಮದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

0: أدنك البرنامج هذا سوم عندو أهمية ترينا مرحبا دارنا أدمي هفتة مجتمع البرنامج ألعون مباهك دكالو تي هما برام مهم مكما كينجع تو هاس كوتيكا هوريها فردونا هوريها عمرك ميهونا هوريها جنتيا كهوريها فانتيا كوسالوم أهمية بس بينون كوراتان معلوماتشكي معلومات بينون كورمغا هاس كون ماكي هاس كو ألعون مينجع ما بكي ما استام تينو كوس كنديلكي بهوري معلوماتي كا ألعون مينجع أمال تبهاتم بيجو ألعون مينجع ولون تبهاتم بيجو أنغوا في بين أدي أيكي ألعون مينجع دوي سكافة أدك هذا كوس ألعون مينجع كي معلوماتي غلير روس سكا كونك كا تيراما أيكي كا كونك كا تندك كا معلوماتي كونك كواي تك أمال كرامون دابي ميهفتة كواك دك كالون مولو كي معلوماتي كواي تك أمال نكرمون دماغ مسألة تينجع تو معلوماتي كواي تك بلهتوم كا فرقين فرقتكون حركة تربي وكين خاص ko tibe fodohun eme poda magumatiga echi do var ka mal koram be gotke gawaita ka fardun ahol wari kurma ekan kan tamfis kurma maseke korawa farate argumenna ki bairudan devani tibe fodohun ke fanatun operations inspector of police talha tahmad demmi akiga argumenna ki mali city council ko faratun tibe floke bairudan neva city council ko faratun muhammad argumenna ki bairudan doni operations supervisor jadullah abbas میائی کی دین الگومن ایک بار وڈان دونی ایڈمن مینیجر فاطمت نوہ میائی کی گما اجتماعی دائرہ می ہن گے ہیلن تری کورو مٹک می مسکی کورو بےفلن دی وکین ہاس کو کو فا کولن جے کوری گما ٹرانسپورٹ دائرہ گس مسکی کورو بےفلن اجتماعی دائرہ می ہن ہیلن تری کورو می ہرہ مل یوبوا واکتا کولو بےفلن محمد عاصم عبدالحادی دین عاصم بے گنے بےفلن دین وڈان نوانے ہما کوریا بےفلن سوار بڑا مرحبا گتو
1: ورا الحمد لله
0: عزيز بكيرتو
2: والله رات قربي اجابها هيو
0: اجابها الحمد لله دت ورا فاوجتين مي مغمتي بينون قربمغا ميهار مي غوايتك عمل نكورم گتو غوايتك عمل كورما ارغون مي مي هيلون تري كورما مي واهك دكنه هم بيما دين اهم نكورويجيا دماواني كونكا مسلتكتو اي ارغون مي ام اس كامبورد وانك مي مي فرتما الگور میں الیڑ والن چے کوم میں میہ کو بس مگو مچ کے کہ ہا مہم تنے تو انسم پہ
2: می فرتما میکال پروگرام کا بیلاڑ دی بھی ور وفا کر شکر کرنا ا دے موضوع کی الگور میں ایم ایل نا گڈی فوی موضوع اے تے مگو مچ کی الگور میں ایم ایم کھلی بورڈ واکی عمر اینے پوری ہا ایم بے نو کرن اون نستانے ای حقیقت کارگون من گفتن هدم میجه سبب کی است تفاوت میزاجو که تفاوت عمر که میهم تا کین بینو کرام گشتن اکا وایرو اتام بینو کره بین اصول امن نه اگه تا کان اگه فن اکم ابانیا اگه سبون پرویرم تا کین آرایگن دانیتی اینم سیتامه کی هدیه خوری باید گفت تا کا باین اصول تا کارگون من گه Algun hama jannawa hibani mi algun menge sikundiya manna wara mi engi fane ti ema mi algun men khasako mi adu fatura guri wasiletta ahama mi manzar fatura wasiletta mi denne tv ya radio ge tafat channel takun mi kahara spot takaka echi haddawafa algun da hiwani
0: ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ತಕ್ಕವಂ ವಿಜ್ಜೆ ಮಿಹಾರು ಆಜಿಂಬೆ ಕೊಂಕ ಮಸಲ ತೊ ಮಗುಮತಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ದಿಮಾವನ ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತು ಕಲ್ಗೊಂಡ ಮಿಹಾರು ಮಸಿದ ಮಸಲೆ ಆ ಅರೋ ಹಗೀಗತ್ತು ಮೇಳನಿಕಿ ಏಗೆ ಜಾತುಗ ಮಗುಮತಿಗ ಮಸಲೆ ನುಂಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆವೆನಿ ಮೇಳನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗ
2: මේ දස්සෙප නැති නප්ස අමිල්ල නප්සන් ඉහිතරම් කුරු අනකායන් ඉහිතරම් කුරු එහෙම්බෙකින් කම

0: صالح بقیچا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیہ راج چگاڑو کے پروگرام تڑو سم گندو امستی میں میں حال بہت اخن نا ہتنا ورن فاوری ور ابا جیر دو ہکے دے سولنگ بقیچا می سلسلہ گا پروگرام ہشاڑل میں دستی بہ فنا میں بدل کلی ارکن رکیا اج سولنگ بقیچا می پروگرام گڑ گن میں گنس تے ممی ننی امام النووی رحمہ اللہ دی وفا ریال صالحین می فوتو گے باب تا گ شرح تین ستے گتا بابیق مچے کلیفوا ریال صالحین می فتکی اسلام دین کو اصل تکا اصول تکا بہ گتوں ارگون میں نہ میں رسول اللہ کی سنت کو مچے کن ستے وافا فتیں ادے ارگون میں دینی کنکم گا عمل کرم بھی کوئی ور رنگلا رسول اللہ نمونہ دکوا فا کنتا تے کلیفا حدیث سم فتو کا بیان کو دے وافا ارگون میں نہ مهم معلومات کے لب گین دا فتے امام النووی رحمہ اللہ دی وافا ریال صالحین می فتے دی بہ ترجمہ کر وافانی الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالح رنگ بقیچا
1: سولنگ بقیچا میت کو پروگرام گڑگن میں بلالانی ریال صالحین می فتگے ساتے کا تیری سن بابا می باب کے مولو کی ہو فنا اکما گلے ادب تا ادے ہو فنا اکما گلے ادب تا کا بہ کو تم می باب کے ور تفصیل کو ور گن حدیث تا گن است وافا و ما اکو گا میت کے پروگرام گڑگن میں می منالانی می باب کے بائیں حدیث تا ایم فرتما میت کے پروگرام کا ہمنالا باب کا گن است وافا کرت قران کا ایت کا حدیث تا گڑگن میں ہشاڑالن ہشاڑ وا دی وانی اوکاری علی وحید عبد الرحمن
2: ومن آياته منامكم بالليل والنهار سورة الروم تيويس من آية ماني هذه ريغن دوالوغ وغتوغ تيبامي هن ندار ندمكي اكالانغ كردوم وانتكاموغ هكي تكوغ ترين واكمك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري ماني مين الله اكلي جفان الرسل لفي أبو هريرة جفان جكبين رواب جنبي اكلي جفان بدار بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمن كليغ فان ادو استويم اكليغ فان حديث كربي نبي كم گ درجه تکو گترين المبشرات منوي اهن ايفس درجه دميين نته اصحاب النبوة مبشرات كي كوباتو حديث كربي اي رنگل تدو هو فني وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكدر رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة متفق عليه ماني هم إكليغ فان غكبين إبهي مين الله إكليغ فان الرسل لفي أبو هريرة غفان غكبين رباب غنفي إكليغ فان بدار بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي قيامة غوغت كاري واهند مؤمنا غهوفن دوغن غن غاب غنفي أدي مؤمنا غتدو هوفنكي نبي كم غ درجة غترين ساليس حباكول إبهي وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أدي مسلم غاوا إهن رواية غاوة تيبامي هن كورة تدو هو فن فنن إما غاب يكي تيبامي هن كورة إبا إجواها كاغا إما تدوري ميهن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه ماني هم اكليغ فانو كيبين ابهي مين الله اكليغ فان الرسول نبي ابو هريره فانو كيبين رواه كين في اكليغ فانو بدال في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي امي هكن هو فنغا تمن كليغ فانو فنج مي هذا الناش فهي هم كشبرون امي هكو هيلا هو قيام الدوهم تمن كليغ فانو دكه نوت اكليغ فانو حديث كرفي امي هكو هيلا هو تمن كليغ فانو دف مهن حديث كربية إهني شيطان آيات من كليغ فانو صفين نكربيه وعن أبي السعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. மானை மேங் அல்லாஹு அகலேகஃபான ரசூல் நபி அபு சயீது குதுரிகே கிபெங் ரிவாவகெம் வே அகலேகஃபான விதாளவி ஹமகஷவருன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ் குரவாதி திமங் கலேகஃபான அடு எஸ்வீமே அகலேகஃபான ஹதீஸ் குரவிய தியபாமீஹும் குரமீஹகம் ஏனா உஃபாவா ஃபத ரங்களோ ஹுவஃபெனி ஃபெனிஜனம ஹமகஷவருன் ஏய் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா கே ஹத்ரதும் தக்கவா திக்கௌமகே فہ ایک مٹکا امیہ کو اللہ الحمد کرا ہشکم اد ایواہ کا امیہ کو اتبار کرا ہو لفا میہن کیا دیش وفی روایت فلا يحدث بها الا من يحب واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشیطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضر متفق عليه ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಾವಾ ಎಹೆನ್ ರಿವಾಯತೆ ಗಾವೆ ಫಹೆ ಎವಾಹಕ ಎಬಯಕು ದೆಕೆ ತಿಮಾ ಲೋಬಿವಾ ಬಯಗೆ ಗಾತುಗಾ ಮೆಣುವಿ ನುದಕ್ಕಾ ಹುಷಿಕಮೆ ಅದಿ ಏಕಮ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نمادو گتوگه بانگیا بانگی دوا مالیا مالک ایری گورا تک ميريغ فاتيس نمادو گتوی ہتر گڑی 43 منٹ کا دیم میگنس تینی کیرتو قران کیو.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.